السنة المرة تكذبة، السنة الكبلة مش ديكة، السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل. شكيت تلحق هدفيتر، مايكت تلحق هكوابل، بس ليه بدناش نتفاقى، فشش بيجي بالساهل. خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.